0: passion de nous, un optimisme sans jaloux. حرارة بركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن.
1: Barrière tombe tout à la poubelle. Plus rien n'obstacle l'universel.
0: هوايتي إخراجها من ظلمة العدم. حكايتي أسرارها في قمم القمم.
1: Plus rien n'obstacle l'universel. Chacun de ses titres attendent.
0: تبحث عن سامع بالسر مؤتمن. فيها روح جامع بالصبر مختزل.
1: Cette espoir disparaît.
0: C'est la meilleure version. لكل خوف قابع في أسفل الجبل. لكل فكر ثائر يقدم.